0: Did you know that you can listen to Spanish broadcasting at 5 EBI? Sí, every first and second Friday of the month at 9 p.m., Nuestras Voces and Brilla Latina are brought to you by the Hispanic Women's Association of South Australia. Bienvenidos.
1: Five EBI proudly presents Radio Filipino Halo Halo Special. Enjoy listening every Thursday afternoon from 12:30 as Eileen Hamilton, Rose Holland, Norma Hennessy, Miriam Cocking, Violi Leslie, Sonny Directo, Anne Baches, Louis Trucio, Norte Macaskill, Luz Cel Camacho, and yours truly, Magico Dani in Ebbinghaus, as we take turns to play your favorite original Filipino music and announce information for the Filipinos in South Australia through Radio Filipino Halo Halo Especial right here on 5 EBI FM.
2: You're listening to 5 EBI FM on a 3.1 EBI World in Digital, broadcasting from our studios at 10 Byron Place here in the heart of our city. Coming up at 3 o'clock, The Bounce That Counts, but right now, a programme from the Community Voices Project of the Multicultural Communities Council of South Australia.
3: The MCCSA is welcoming you to our Community Voices radio programme, representing our diverse communities. At 5 EBI FM, every Tuesday from 12 to 12:30 p.m.
4: Hola, bienvenidos todos.
5: Marhaban bikum min MCCSA.
6: Slav wa bkhair hatan MCCSA Community Voices.
7: Namaste, MCCSA mein aapka swagat hai.
8: Gya sas ki kalos ilfate.
9: Hallo, ich heiße Hannah. Herzlich willkommen bei Community Voices, einem Radioprogramm von MCCSA.
10: Здравствуйте, меня зовут Инна.
11: Ciao, mi chiamo Leonardo e benvenuti a tutti.
12: إليكم الآن صوت الجالية العربية في جنوب أستراليا عبر برنامج MCCSA Community Voices. معكم فيروز عجاقة على راديو 5 EBI. هدف البرنامج دعم استقرار الجالية العربية في ولاياتنا. نتحدث في مواضيع تساعد الأفراد والعائلات للانسجام في المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات. وقبل أن نبدأ، أقدم الشكر والاحترام للسكان الأصليين في أستراليا، للحاضرين منهم والسابقين ولأجيال المستقبل. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نتعرف مع بعض على قصة محمد المفتي، صاحب مصلحة إنتاج الأكل الجاهز بأدلايد، أبتولز كيتشن. ورح نحكي شوي عن الفعاليات العربية المرتقبة لغاية أواسط شهر 6. لكن في البداية مثل العادي رح نبدأ مع أغنية، وهالأغنية اختارت لنا إياها الزميلة رانيا داو حسب طلب محمد ضيفنا اليوم. أول أغنية لناسي عشرة.

0: محمد المفتي كان طفل صغير لما وصل على قد العيد مع أهله اللي تركوا لبنان في بداية الحرب الأهلية في القرن الماضي. ابتدى محمد شغله بمحل العائلي لتحضير وبيع الأكل الجاهز، واختار يكفي هالمسيرة في نفس المصلحة، وتخصص أول شيء بالفلافل بزمن ما كان الأكل اللبناني معروف كتير بعد العيد. رح نبدأ مع محمد في مقابلة عفوية سجلناها مع بعض في استوديو الراديو يوم الاثنين في 4 شهر 5.
1: جينا على أستراليا من 1976، قعدنا بسيدني، جينا على هوليداي بس من الأسباب لبنان، دلينا هون، عملنا ريفوجي فيزا ودلينا هون. بعدنا 4 سنين بسيدني، أهلي ما عجبتهم سيدني، أنا عجب كتير. إجا لهون على أدليد، كان عنده ابن خالته كان ساكن هون بأدليد، إجا حتى يزوره، عجبته أدليد وجينا على أدليد. قعدنا من هون من 1980، بهيك بلشنا نروح على المدرسة وأسسنا حياتنا هون من 1980 هون بأدليد.
2: هلا انت جيت كنت طفل بهذيك الفترة،
1: كان عمري 10 سنين لما جينا.
2: 10 سنين، شو كان يشتغل بيك بهذيك الفترة؟
1: اوكي، بابا بلبنان كان يعلم باليونيفرسيتي تبع امريكا وعنده مدارس، كان يعلم كتير بالمدارس. لما اجى لهون ما قدر يرجع يدرس، خلوه بده يعملوا، بده يحطوا بالمدرسة 12 شهر. عنده عائلة كبيرة، ما في بابا، ترك وبلش يشتغل بالفاكتوريز وعمل شغل. بعدين اشترى محل فيش اند شيبس بيجلس بلاينز، عدنا فيه ب3-4 سنين اثينك هيك، وبلشنا بالمحلات. بعدين بعد ما بيعه اخذنا تشيكن شوب بسان اجنس، بس ما ضاين سنتين ثلاثة. بعدين قلنا على جولا، اشترينا محل بجولا فوق جولا تشيكن شوب. عدنا فيه 10 سنين هالمحل فوق. بقى إيه دلعتنا هونيك إلى 1995 I think. عدنا بيقولة.
2: طيب هيدي الطفولة، هيدي أنت كنت عم تساعد البابا، كانت مشروع العائلة. لكن فيما بعد أنت قلت لي سافرت ورحت وجيت، ولما حبيت تستقر بأدليت وتبلش شغل، فخطر ببالك بيع الأكل الجاهز، بيع الفلافل. ليش؟
1: القصة هي كنت مع رفقاتي بالسيتي. رحنا على محل، ما رح اقول شو اسم المحل، بس بدي فلافل. اشتريت فلافل، ساندويتش فلافل بتقرف، يعني بتعرف انه بودرة فلافل حاطينها مع مي وخلطينها. طلعت هيك يعني هذا منها فلافل، بتطلع بأدلي كلياتها ما حدا كان بيبيع فلافل بأدلي. In the meantime بلشت العب الحمص والعب اشياء هيك، زبطت معي شوي، بس ما كانت مثل ما كانت. 2007 رحت على لبنان، رحت على دبي. من قبل رحت على لبنان، ومن عمي كان ساكن بدبي. رحنا لهونيك بالبنية، من تحت كان عنده واحد ببيع فلافل، انزل عنده كل يوم اخدي دزينة فلافل، اكتب فلافل بالعالي بحياتي امني اكل مثله. اكلت من عنده كل يوم، انزل عنده قل له بكت اللي شو بتعمل فيه كيف تعملها، يقول لي لا
2: يعني سر المهنة،
1: سر ما كان يعطيني السر. عدت 6 أيام بالبنية، بعدين قلت له ابن عمي، قلت له نبيل اسأل لي، الله خليك انت تعرفه، اسأله كيف بيعملها. نزل حكي معه، انا نزلت معه، قال لي ليسن رح قلك شو في بقلبه، بس انت عارفك شو بتعملها، انا ما حلك كيف تعملها، بس رح قلك الانجريدينتس
2: اي المكونات.
1: اوكي، قلت له كتبتون ورجعت على السجل. جبت مكنة صغيرة وجبت حمص وبلشت ألعب فيها. طلعتني أخذتني شي 2-3 شهور حتى زبطت مزبوط. 2007 عملنا محل صغير بالأدلايد وورشاي حتى بس جربها، قلت بنجربها شو إذا بتزبط بتزبط، إذا زبطت بيعرفوا. ولا نجحنا كتير، بعنا شي 1000 دزينة 9 أيام. أول نهار بعنا كل شي ب4-5 ساعات، يعني بلشت الساعة 10 على بكرة، بعد 2:30 كان كل شيء مخلص. أنا قلت هول يضاينوني يومين، بعنيهم نص نهار. بعدين لما خلصنا الجمعة كلياتها طلعت هيك، إجوا عالم يقولوا لي بديك تروح على ميوبن شوي، بدك تروح على سيدني شوي. لا روح على المحل، ما بدي أعمل فلافل بعمل بالهوتيل روم، بدك مكنة وبدك أشياء. دول إنه هوتيل روم، قلت له I can't do that. No, don't worry about it. بعدين بلشت من هون. أول محل كان عندي بنوث أدلايد، محل اسمه دستو. نزلت له 4-5 دزينات، قلت له بيعهم شوف زي بنبيعه. تاني نهار تفلق له خلصه. لما هيك صار تعرف حالي انه الحمد لله في عندي بيزنس.
2: طيب وانت يعني احنا عرفناك بالكاسا وقت اللي انت تبرعت لنا بفطاير يوما اكل جاهز لحفلة، اول حفلة بنعملها هيك تعرفنا على عبدو السكيتشن. وعبدو السكيتشن كان فاتح بسنترال ماركت. يا هل ترى هالتجربة بسنترال ماركت كانت مهمة بمرحلتك التجارية؟
1: كتير كتير كتير. ليش كتير كان.
2: وكيف؟
1: لأن كان شو كنا نعمل بسنترال ماركت، كنا حاطين طاولة من برا بعدين يجي العالم يدوقوا الحمص والفلفل كنا نعملها ويشتروا. بقى المحل اللي كان عمله حده قال لي أنا عندي سبايس بدك تستأجره؟ قلت له إيه بستأجره منجربه. عدنا بالسنترال ماركت I think سنتين. That's where we built الاسم.
2: هيك صار في اسم عبدو السكيتشن. Yeah. أنا بالأول كنت فاكريتك اسمك عبد الله، طلع إنه عبدو.
1: عبدو اسم ابني.
2: اسم ابنك. أي الله يخلي لك إياه. الله يخلي لك إياه.
1: كنت قاعد مرة على التلفزيون عم بفكر شو بدي اسمي البزنس، وعبدو كان عم يركض أراوند مي. قلت له عبدو ستوب ستوب عود عود عود. طلع معي عبدو السكيتشن. بس هلا العالم بعدين بيسموني عبدو. صار لهم سنين بيعرفوني اسمي محمد، بس بفوت لعندهم عم بحبوا لي هلا عبدو. اه سوري محمد عبدو.
2: وكمان انت بتعمل حمص.
1: نعمل حمص، نعمل تبوله، نعمل الكايترين كل اللبنيس المنيو كلياته بنعمله.
2: كل الاكل الجاهز اللبناني بتعمله وبتبيعه موجود بالمحل.
1: عملنا كايترين للعرس الاعراس، بس هلا خففت الكايترين شوي لان ما معي وقت بقاس. بس هلأ عم نعمل بقلاوة كمان، صرنا عم نعمل بقلاوة، بس بقلاوة بتجنن عم نجربها. بس الفلافة صلي 18 سنة عم بشتغل.
2: الله يوفق. طيب هلأ نحن عم نتوجه هون للجيل، الناس اللي جايين جديد، فشو برأيك مثلا إذا واحد عنده فكرة هيك إنه يشتغل بمحل أساسي ومركزي وبيقدر يتعرف على كل أدلايد بناء على تجربتك بالسنترال ماركت، هل شو بتنصحهم يعملوا؟
1: It's very hard work. شغل صعب كتير. حتى تأسسه لازم تكون عندك product اللي يعني ما حدا عم يعمله. إذا بتجاب تعمل product كل اللي عم يعملوه it's gonna be very hard. You have to find a niche. Niche إنه الشغل اللي ما حدا. لما جيت أنا أول شيء ما حدا عم يعمل فلافل كان بأدلة أبدا. ما كان في حدا عم يعمل فلافل أبدا. إذا كان حدا عم يعمل فلافل بيبيعوه like private. بلا صدقة كان يعمل فلافل بلا. صدقه كان يعمل فلافل وانا جيت اخذت البزنس منه. أو انا اخذت زبونات منه. بقى صار هيك. بس بنصح العالم انه هلا بهالوقت هلا بأدلايد صعب كتير هلا، بس بدك تشتغل فيري فيري هارد كتير.
2: كل شيء له حل. انه العمل تكل على النفس، يشتغل يخلق فكره جديده، فكره ممكن شيء قديم بس يعملوا بفكره جديده.
1: يعني اكزاكتلي رايت. لان بشوف انا كثير محلات بيفتحوا 6 اشهر بعد بس بيرجعوا بيسكروا لانه ما عم يعملوا سمثينج ديفرنت. بدك تعمل سمثينج ما حدا عم يعملها بأدلايد.
2: والمثابره، انه الفكره انت بلشت من شغله صغيره، أصريت تتعلم شيء ما بتعرفه.
1: ما اكزاكتلي انا بلشت بالبيت، عندي بالبيت بالمطبخ. رحنا على محل صغير، من محل صغير اخذنا فاكتوري اكبر، من اكبر نزل على سنترال ماركت، من سنترال ماركت اخذنا محل اكبر كمان. هلا عندنا ما فاكتوري كبيره بنيوتن، بنعمل كل شيء هلا بنيوتن.
2: فاذا يعني صحيح الشغل صعب بس بينعمل.
1: بينعمل
2: واللي عنده اراده بيقدر يعمل كل شيء.
1: اكزاكتلي اكزاكتلي. اذا حتى براسك انه بدك تعملها قد ما عالم يقولوا لي فلافل، لا عم تعمل فلافل، ما حدا عم بيعمل فلافل بأدلايد، ما حدا رح يشتريها. براسي عم بقول انه انا لما بلش بشغلي ما فيني وقف حتى see it the whole way through.

استمعنا لأغنية نسين الدنيا مع راغب عليمي. ألف شكر لمحمد من عبد السكيتشن على المشاركة معنا بقصته الملهمة. وأحب الإضافة أنه حاليا السوق المركزي بأدلايد فاتح مجال للي بيحبوا يفتحوا مصالح فيه. إذا كنتم مهتمين تواصلوا مباشرة مع مكاتب السوق المركزي لتحصلوا على المزيد من المعلومات. وقبل ما ننهي هالبرنامج اليوم رح استعرض بعض النشاطات من الجالية العربية بأدلايد للأسابيع القادمة، ومنها مشاركة الجمعية اللبنانية بمهرجان التاريخ في جنوب أستراليا بيوم 24 من هالشهر شهر 5، ورح تتضمن الفعالية اللبنانية الأكل اللبناني اللذيذ والموسيقى، وكمان معرض مؤقت عن تاريخ اللبنانيين في ولايتنا وبأستراليا بشكل عام. وكمان أنا كتير فرحاني لمشاركة جمعيتنا جمعية الكاسا اللي هي جمعية اللغة والثقافة العربية بأدلايد، رح نشارك بهذا اليوم الخاص بالجمعية اللبنانية، ورح نقدم ورشة رقص دبكي خلال هالنهار، ورح تلاقوا المعلومات عن كل هالفعاليات عبر صفحتنا Arabic in Adelaide على فيسبوك وعلى انستغرام. وطبعا كل المعلومات عن مشاركة الجمعية اللبنانية رح تكون منشورة على السوشيال ميديا للأستراليان لبانيز أسوسياشن. اسمحوا لي أطلب منكم التواصل معنا عبر Arabic in Adelaide إذا بتحبوا تشاركوا بقصص مميزة من حياتكم وتجاربكم بالاستقرار في جنوب أستراليا بشكل عام أو في أدلايد أو بأي منطقة تانية بالولاية. وهالقصص ممكن تكون قصص شخصية أو قصة من حياتكم المهنية. خلينا نحكي مع بعض، نحكي قصصنا، نتعرف أكثر على بعض ونشارك بتجاربنا للدعم المتبادل. في نهاية البرنامج بحب هيك شوي نبذة صغيرة عن برنامج الكاسا. من حوالي شهر تقريبا عملنا معرض مع الفنان أحمد الخالدي والمهندس رؤى هشلمون. هالمعرض كان حول موضوع الانتماء واسمه مدينتي، يعني كيف كل قصة من قصصنا تعطي التصور للمدينة اللي بنحب نكون عايشين فيها أو اللي بنحس بانتماء قوي إليها. حول هالمعرض عملنا ورشة رسم مع أحمد ورؤى، وشارك بهالورشة حوالي 20 شخص، وعملوا مع بعض لوحة ضميناها للمعرض، وكانت فعلا كتير كتير معبرة عن آراء أو تصورات مجموعة من الناس من هالمدينة الحلوة مدينة أدلايد. هذا الشيء شجعنا لحتى لنطلق مشروع ورشة تانية مع أحمد ورؤى كمان حول نفس الموضوع، ورح نعلن عن هالورشة بأقرب وقت عبر Arabic in Adelaide. وحاليا في جمعية الكاسا عم نحضر لحدث موسيقي مهم كثير بعشرين شهر 6 شهر حزيران يونيو، وهالحدث هذا رح يكون جزء من يوم الموسيقى بأدلايد Make Music Day، واسمه رح يكون حفلة طبعا رح نحتفل رغم كل الألم اللي عم نعيشه بهالأيام، رح نحتفل بالحياة لنستعيد الأمل باستعادة الأمن في بلادنا الأولى. وهلأ رح أترككم مع عمر دياب في أغنية تملي.